تبي بشبيك وليب روجي رحاني ام القربانة بخالقي بتني بشريك وبها بالماشقات الرحماني ام القربانة ودايك وبابك وتقاني تبي خلك لنا دنياي تبي كنا بالميجاني وظل لي ظالمة فنت ظالي تقوشتي غاشي محلا دي بمحلا آلي زوري تاراباني ليلي بلي ولا تكوشتي بدستي خواني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

شهدت العاصمة السورية دمشق توزيع شهادات لطلاب أتراك أتموا تدريبهم في مخيم تعليم اللغة العربية والتربية على القيم، بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية. وحضر مراسم توزيع الشهادات في مركز الشيخ حسن بدر الدين الحسن التعليمي بدمشق مستشار التعليم في السفارة التركية بدمشق محمد موسى بوداك. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية في نهاية المراسم قال بوداك إن البرنامج نظم بالتعاون بين وزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على تطوير كفاءة الطلاب في اللغة العربية، بل شمل أيضا أنشطة اجتماعية وثقافية. وأوضح بوداك أن الطلاب أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة العربية من خلال استخدامها في الحياة اليومية، وأردف كان برنامجا لتعلم اللغة العربية إذا جاز التعبير من قلب الحياة. وأكد بوداك أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق في مجال تعليم اللغة العربية، وقال مخاطبا الطلاب: سوريا مركز للعلم والثقافة يمتد تاريخها لقرون، وهي أيضا مركز يمتلك رصيدا كبيرا جدا في مجال تعليم اللغة العربية. وأشار بوداك إلى أن أنشطة تعليم اللغة العربية في سوريا بدأت تشهد انتعاشا مجددا بعد نحو 15 عاما من الحرب، متوقعا أن يزداد الطلب على هذا المجال مع مرور الوقت.

من جانبه قال مصطفى توكات الطالب التركي في السنة الثالثة بكلية الشريعة في جامعة إسطنبول مدنيات إن برنامج تعليم اللغة العربية الذي شارك فيه بدمشق لستة أسابيع تجاوز توقعاته. وأوضح توكات أن الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي أسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، موجها الشكر إلى القائمين على البرنامج والمساهمين فيه. بدوره أشار محمد حسن بلجيلي الطالب التركي في كلية الشريعة بجامعة قوجائيلي إلى أنه شارك أيضا في البرنامج المقام بدمشق.

وأضاف بليغلي أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته، خاصة في مجالي المحادثة والمفردات. ولفت إلى أنه أتيحت له في إطار البرنامج فرصة زيارة مدن سورية مختلفة ومواقع تاريخية. وأكد بليغلي أن البرنامج كان مفيدا لهم من حيث تعلم اللغة العربية والتعرف عن كثب على التاريخ والتراث الثقافي السوري.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح نهارنا فل يا حلو صباح يا حلو طل.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة، رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات. شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كتير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكتير أشخاص يعني يأسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا، من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا يعني. بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: وبكون مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم يعني، خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: إيه طبعا طبعا، يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها يعني للمكان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حاليا.
0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماما، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخذها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة يعني، وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماما طبعا طبعا، يعني لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني مثل ما بقولوا بيئة ومحيط معين، واللي الإنسان أول ما بيكبر أول ما بيوعى على الدنيا بيكون محيطه وبيئته هي عائلته، فبينجبل على هذه الجبلة وعلى أساسها بيكون مستقبله.
0: أستاذ مصطفى خبرني شوي عن دراستك الأساسية.
1: والله أنا دراستي الأساسية شريعة، يعني أول ما بدأت بالدراسة أنا أول ما جيت على تركيا بدأت بالعمل بشكل مباشر. وقت قدومي كعام 2013 كان يعني الظروف غير مناسبة للدراسة نهائيا، فاضطررت أني أدخل سوق العمل بمهنة الخياطة، ضليت فيها 3 أو 4 سنوات وبعدها خرجت منها بسبب المرض. يعني كان معي مرض مزمن هو اللي أجبرني وحال بيني وبين العمل، فبدأت بالدراسة. أول ما بدأت بالدراسة بدأت بدراسة ثانوية شرعية سورية طبعا، بعدين انتقلت لثانوية شرعية تركية، فبعدها درست أيضا بكالوريا شريعة. وطبعا بمرحلتي الدراسية عام 2017 التحقت بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد مغلق مدته 3 أشهر مكثف جدا يعني، فبفضل الله عز وجل أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ب85 يوم، حتى ما أتممت 90 يوم. هي الملكة اللي اكتسبتها بهذا المعهد المغلق يعني هي كانت دافع كتير كبير لي، وهي كانت يعني السبب الأول والأخير بنجاحي بفضل الله عز وجل بمسيرتي المهنية، ورح نتطرق لها طبعا بحديثنا إن شاء الله.
0: طيب هلأ أنت بهي 85 يوم كنت موجود 85 يوم بهذا المعهد، ولا كنت تحسن تروح على بيتك وأنه مثل عندك دوام معين؟
1: كان المعهد مغلق بشكل كامل، مغلق تماما، كل 15 يوم بيحق لنا يوم نروح ننام فيه يعني بالبيت عند العائلة، وتاني نهار الصبح أو الظهر ترجع. يعني ممكن فقط يعني 10 ساعات، إذا فيك تحسب ساعات غيابنا عن المعهد 10 ساعات 12 ساعة فقط ليلة تنام وترجع.
0: بس هون قبل ما كنت مباشر بموضوع العمل ولا بعد؟
1: لا بعد طبعا.
0: يعني واضح أنه أنت ركزت على الدخول لسوق العمل مبكرا وبعدين التجأت شوي لموضوع الدراسة.
1: طبعا، ولكن يعني دخولي لسوق العمل ما كان خيار هداك الوقت. عام 2013 كان موضوع دراسة الأطفال يعني بتركيا صعب نوعا ما، كان الطفل يعني مقيد بخيارين، أما أنه يبرك بالبيت أما أنه إذا كان في حاجة أو في ضرورة يشتغل، وكان نحن يعني الظرف يستدعي أني أنا أشتغل أنا وأخوتي.
0: طيب أستاذ مصطفى شو هو الشيء اللي دفعك لحتى تدخل بمجال المحاسبة؟
1: والله صراحة يعني أنا استمريت ما قبل المحاسبة، أنا استمريت بالدراسة وأتممت بكالوريا شرعية طبعا. بعدها اجا وباء كورونا، وباء كورونا صار الدوام عن بعد، فصارت الدراسة يعني يشبه بتحصيل حاصل وتضييع وقت. انا بوقتها كنت ملزم اني اشتغل، ملزم كيف؟ ملزم تجاه نفسي وليس احد لازمني، فرجعت لمصلحتي اللي انا بشتغل فيها خياط، وانا الحمد لله متقن المصلحة يعني نوعا ما، فرجعت لمصلحتي. انا هون لما رجعت لمصلحتي اخوتي، عندي 3 اخوة اكبر مني، كانوا هني ايضا اشتغلوا معي بالخياطة، كانوا مطورين نفسهم وشغالين على حالهم وملتحقين بمهنهم اللي تعلموها ودرسوها. في أخي الأكبر مني مبرمج ومطور مواقع ويب، وأخي الأكبر مصمم جرافيك، وأخي الكبير هو أخي أبو عبد الله، راح أذكر اسمه بالاسم لأنه هو كتب الله وأجره وجزاه عني كل خير، كان سبب بإني أدخل سوق العمل بشكل مبكر.
0: طيب
1: جدا.
0: شو اللي جذبك لحتى تدخل بهذا المجال، وشو هو الشيء اللي خلاك تحس إنه هذا المكان هو مناسب لك؟
1: والله صراحة المجال بحد ذاته ما هو اللي جذبني، اللي جذبني أنا إني كان لازم أطور من نفسي. أخوتي ملتحقين بوظائفهم ووظائفهم جيدة يعني الحمد لله، ووظائف بأماكن مرموقة، وأنا كنت متأخر عنهم ولساتني عم بشتغل بالخياطة. فهذا الأمر دفعني لأني أتعلم أحد المهن اللي من أخوتي، أما البرمجة أما التصميم أما المحاسبة. البرمجة يعني
0: صعبة شوي،
1: مو صعبة، كانت بتتطلب وقت وأنا كنت عجولي نوعا ما يعني. التصميم دخلت فيه يعني لفترة جدا منيحة، تقريبا يعني 5-6 أشهر، وعندي أساسيات التصميم بفضل الله بشكل كتير جيد. وعلى فكرة تعلمي للتصميم ساعدني كتير لما انتقلت للمحاسبة.
0: طبعا أي مهارة بتكتسبها أنت إلا ما تلزمك بيوم من الأيام تماماً. وبتفيدك
1: تماما تماما، وكانت نقطة قوة لي يعني في مكان العمل اللي التزمت فيه. فرأيت المحاسبة، المحاسبة يعني أنسب شيء، ممكن بمعهد، ممكن بتعليم من أستاذ خاص، ممكن أنا اللي كان أيضا دفعني أكثر أنه أخي بسوق العمل بالمحاسبة من تقريبا 4-5 سنين، فدفعني أني أنا أتعلم محاسبة لعله يكون عن طريقه أدخل سوق العمل. ففعلا يعني أنا هنا خيرت بين خيارين، أما أني أحط معهد مختصر 4-5 شهور 6 شهور يختصر علي 4 سنين جامعية أنا وخلصت بكالوريا، وأما أني أدرس جامعة مدة 4 سنين. أنا هنا يعني حطيت بهالخيارين هدول، فرأيت والحمد لله على ما ارتأيت اني لازم اختصر على نفسي الوقت واتعلم ب4 أو 5 أشهر حتى ولو ما كان بنفس جود التحصيل العلمي اللي بدي احصله بالجامعة، لاني ممكن انا لما اخلص المعهد والتحق بعمل انا ابدأ احصل خبرات عملية من سوق العمل وما زالوا اصدقائي اللي بنفسني لسه بيدرسوا جامعة.
0: طب انت اخذت كورسات تدريبية ضمن وقت شغلك ولا انت انقطعت عن عملك وكملت كورسات؟
1: طبعا هنا أنا كنت عم بشتغل بالخياطة مثل ما ذكرت، عدت لمصلحتي يعني الخياطة، فكان أيام السبت والأحد أو بالليل هي أوقات الفراغ للدراسة.
0: ما شاء الله
1: فما انقطعت يعني.
0: ما شاء الله عنك. شو هي أكثر مهارة طورتها بنفسك خلال شغلك بالمحاسبة؟
1: والله عدة مهارات، ولكن يعني على رأسهم والأبرز هي الموارد البشرية والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا راح أقابل أشخاص وراح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابي لي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب، أنه كيف أصغر مني وكذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته. يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظي للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: إيه طبعا طبعا، يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور. وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب مدرسين خاصين, مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني, وطلبت منهم يعني المساعدة. وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع, كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه, فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي. فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه, وفضل الله طورت من نفسي فيه.
0: أستاذ مصطفى, شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
0: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
1: والله التحديات والصعوبات لابد منها يعني, كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات, وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق يعني. الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين. أولا السن, يعني كان سني
0: صغير نوعا ما,
1: نوعا ما يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا, 19 أو 20 سنة, فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس, يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني, أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي, درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني, كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل يعني. أنا خريج
0: ما عندك هي الخبرة الكافية,
1: ما عندي هي الخبرة الكافية يعني. كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني يعني, هي أنه خريج معهد يعني, أنه ما لك خريج جامعي, ما لك درس دراسة هيك أكاديمية دراسة يعني, بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات, ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخل سوق العمل يعني, تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية, وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرجي هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن قدراتي. وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا, كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبة, كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة, وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة يعني. هي الخبرة أهم شيء, فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت شرية, والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية, أنا رح أقابل أشخاص, رح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21, ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا بـ10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله يعني, طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري, قوة الشخصية الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب, أنه كيف أصغر مني وكذا, لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله يعني, بفضل القرآن اللي تعلمته يعني. أورثني ملكة التكلم, الحديث, الحوار, النقاش, القوة, إدارة الحديث, فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظي للقرآن الكريم منذ الصغر.
0: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة, وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
1: إيه طبعا طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل, كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور. وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب مدرسين خاصين, مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني, وطلبت منهم يعني المساعدة. وأنا كنت أحب الإكسل, الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضره عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
0: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
0: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
1: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين، أولا السن، يعني كان سني صغير
0: نوعا ما،
1: يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور، فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
0: ما عندك هي الخبرة الكافية
1: يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا دارس دراسة هيك أكاديمية دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة، فكانت هي صراحة من الصعوبات. ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرجي هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء، فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت ما هو وقت العمل.

0: العناوين. صرنا بوقت يعني بزمن أذكر لأحد المفكرين هاي المقولة، يعني نحن أصبحنا في زمن ليس زمن العناوين شهادة جامعية، زمن القيمة. أنت عندك قيمة فأنت راح تسبق أصحاب العناوين. ممكن أشخاص يكونوا يعني المجال اللي هن فيه ما تعلموا بشكل أكاديمي نهائيا، ولكن سبقوا أصحاب الشهادات اللي تعلموا مجال أكاديمي بسبب الخبرة العملية.
1: أستاذ مصطفى، أعطينا أول تجربة عمل لك بسوق العمل.
0: والله هي التجربة أنا حابب يعني أعرج عليها كتير، أو هي البداية، هي الانطلاق. أنا لما خلصت معهد المحاسبة 4 أو 5 أشهر كنت بانتظار فرصة عمل، فكان يعني سني صغير وخبرات يعني على البورد أو الباوربوينت أو يعني هاي البرامج المكتبية اللي أنا ممكن أني أنشئ عليها سي في كانت ضعيفة نوعا ما، يعني فما كنت أصلا مدرك إيش معناتها سي في يعني حقيقة. فكنت كل ما أشوف إعلان أروح أتواصل معهم، يقولوا لي بدنا سي في، أقول لهم ما في سي في، أبعث لهم المعلومات بشكل هيك مبسط على الواتساب. كنت أنا حقيقة واللي هو بفضل الله علي يعني دخلني سوق العمل هو اندفاعي وجرأتي. يعني ممكن كنت أشوف إعلان لشركة، هي شركة حقيقة بدها يعني محاسبين مخضرمين لحتى يستلموها، منها مثلا شركة مدار للمنظفات، مدار الشركة السورية الشهيرة المعروفة اللي مثل ما بقولوا بذاكرة كل السوريين، بشركتهم بغازي عنتاب طلبوا محاسب. فأنا بكل جرأة بكل اندفاع تواصلت معهم، ما طلبوا وقتها السي في، قال تفضل على المقابلة، وما كانوا عارفين مين خلف الشاشة مع مين يعني عم بيحكوا، اني صغير في السن وكذا وخريج جديد وما عنده خبرات، بس حددوا لي موعد للمقابلة فرحت. طبعا يعني اللي كان يساعدني بفضل الله هو طريقة طرحي وتكلمي وتواصلي مع الشخص اللي مقابلي. كانوا دائما يتفاجئوا انه
1: ممكن دسرك انهم ما تفاجئوا منك،
0: دائما يتفاجئوا، بس لما يبدأوا يتكلموا معي فيعني بفضل الله يشوفوا أني نضج وعي حديث متزن فيقتنعوا، فأبدأ معهم يعني مدار بالذات يعني بدأت معهم تقريبا واقتنعوا فيني فعلا اقتنعوا فيني، ما أعلم ليش اقتنعوا فيني ولكن هي قطعا توفيق من الله عز وجل يعني. فدخلت ما بدأت معهم يمكن أسبوع أو 10 أيام واعتذروا مني بسبب
1: ضعف الإمكانيات
0: والخبرة. نعم، بعدها عدة شركات يعني وشركات كبيرة، شركات ممكن يكون فيها أكثر من 50-60 موظف عامل بين عامل وإداري. فأتقدم محاسب، نعم أنا محاسب، يقصوا لي وقت للمقابلة أروح. وكنت أقابل بالرفض يعني دائما، كنت أقابل بالرفض بحكم الخبرة، ضعف الخبرة، إلى أن أتيحت لي فرصة عمل واللي هلأ لحد الآن أنا مستمر فيها بفضل الله عن طريق أخي أبو عبد الله جزاه الله عني كل خير مرة أخرى. عرض علي فرصة عمل، بس أيضا هن بحاجة لخبرة، قال لي جرب وقوي قلب وروح على المقابلة. فأعطاني رقم الشخص اللي هو نفسه المدير، هو كان يجي يعمل المقابلات يعني مع المحاسب السابق اللي أنا راح أستلم مكانه، أعطاني رقمه فتواصلت. فقال لي
1: أنت استلمت مكان محاسب يعني لمعمل كبير،
0: منشأة كانت كبيرة جدا يعني تقريبا بين إداريين وعمال حوالي 20-25 شخص، كانت تقريبا يعني إذا نحكي بالأموال اللي هي بتحدد أصلا قيمة الشركة يعني كان قيمتها السوقية هذيك الوقت بحدود 7-8 مليون دولار، فهي شركة يعني كبيرة نوعا ما يعني مثل ما أقوله بالمقابل لغير شركات، فهي كانت شركة كبيرة. فأيضا دفعت وأعطاني رقم الشخص المعني بالمقابلات واللي هو كان نفسه المدير، تواصلت معه فطلب مني السي في، قال لي أستاذ مصطفى يعني بعرف طبعا أني أنا أخوه لأبو عبد الله، هو كان قايل له أنه إذا بترجح لنا حدا أو بتعرف لنا أحد يعني، لأني أبو عبد الله بفضل الله كان حسن السمعة في سوق العمل، فكانوا يقصدوه بأني يقصدوه أصحاب الشركات مشان أنه يلاقي محاسب لشركتهم. ليش؟ لأني من الطبيعي يعني الإنسان الجيد الخلوق اللي يعني مسيرته المهنية بتكون نظيفة، فبيكون المحيط تبعه هيك يعني من أصدقاء وزملاء مهنة. فطلبوا منه محاسب بحكم يعني المكان اللي كان هو فيه، فهو رشحني بداية طبعا، قال لي بدي السي في أستاذ مصطفى لو تكرمت. أنا طبعا سي في كان غير موجود يعني على العادة، فقلت له والله سي في غير موجودة يعني إذا بتحب أرسل لك المعلومات يعني على شكل رسالة على الواتساب.
1: أنا آسف قطعت لك سلسلة أفكارك، بس يعني سؤال هيك بسيط، يعني أنت بما أنه تعلمت شوي بمجال التصميم وأخوك مصمم، عجب يعني كتير صعب أنه تجهز سي في؟
0: والله بالنسبة لأخي يعني كان ضغط العمل اللي كان هو فيه

0: وسرعة اليوم اللي كان يعيشه وروتينه كانت يعني تمنعه أو ما تعطيه من الوقت لحتى أنه يجهز لي CV رغم أني أنا كنت أطلب منه. وعن نفسي أنا بما أني تعلمت التصميم كنت أنا وعم ببحث على فرصة عمل ماني بارك بالبيت، يعني أنا كنت عم أشتغل بمهنتي الخياطة. فمثل ما هو معروف يمكن يعني كل اللي اشتغل بالخياطة بتركيا بيعرف الخياطة بتاكل حياتك بتاكل وقتك صحيح. بتاكل شبابك. فما كان يعني أنا كان دوامي بالخياطة من 8 إلى 7 وعندي الصبح نص ساعة طريق والمساء نص ساعة طريق، فكنت يعني يا دوب أوصل على البيت أنجز شوي محاسبة أو مثلا مهارات إكسل إذا كنت حابب أتعلم وبعدها أنام وعهر روتين هذا نفسه. فما كان عندي من الوقت أني أحضر CV رغم أنه هذا مو عذر، بس سبحان الله هذيك الأيام هيك يعني ما كان في CV. فطلب مني أنه المعلومات، قال لي رسالة واتساب ما في مشكلة بس أرسل لي. فأنا بعثت له المعلومات رسالة واتساب تاريخي دراسة تاريخ تولدي، فأنا أرسلت له المعلومات على شكل رسالة واتساب تاريخ تولدي دراستي إيش عم بساوي هلأ يعني حاليا مع مين ملتزم بالعمل. فهو لما قرأها صراحة يعني استبعدني جدا. أذكر أنه كان عساس يعني مخبر أخي أبو عبد الله بأنه مقابلتي ساعة 2 أو 3. لما انتقلنا للتواصل مع بعض بشكل شخصي مباشر ما ضل في وسيط وعرف الإمكانيات وشاف رسالة الواتساب اللي بعثت له إياها، قال لي مقابلتك 4:30. 4:30 إيش يعني؟ يعني هي آخر شخص، 5 كانت ينهي المقابلة. فيعني تقريبا يعني حسيت أنا أني بس مشان ما يخجل أخوي أبو عبد الله بحكم الأخوة أني أخوي أبو عبد الله أني ما بده يخجله أو ما بده مثلا يطلع بموقف محرج معه، قال لي تعال. وقال له هو حتى المقابلة كلها ما بده يعملها معي. فوالله تاني نهار رحت على موعد المقابلة المخصص لي، فبدأ يعمل معي المقابلة. المحاسب اللي كان موجود وبده يسلمني العمل بدأ يعمل ويسألني أسئلة، يعني الحمد لله أنا كنت مراجع شوي بعض المعلومات النظرية، أجبت على اللي بحسن أجاوب عليه واللي ما بحسن أجاوب عليه ما جاوبت. فانتهت المقابلة بظرف 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط، يعني أن هي مقابلة جبر خاطر
1: فضعتب
0: تماما. فلما دي قادروا أنه خلاص انتهوا من المقابلات لهذا اليوم، وكانوا مخصصين تاني نهار أيضا وقت للمقابلات، يعني كانوا بحالة بحث عن محاسب، فقال لي إذا بتحب من وصلك أستاذ مصطفى، قلت له أي ما في مشكلة. للتقادير طلعت مع المدير اللي هو الأستاذ صالح، أيضا يعني جزاه الله عني كل خير، والله يعني الفضل أولا وأخيرا لله، ولكن له علي من الفضل ما أعجز عن التعبير عنه أو ما أعجز عن شكره. ونحن بالطريق رجعنين على البيت عبي يوصلني صار يفتح معي أحاديث ويسألني هيك أسئلة عامة. فأنا سبحان الله أيضا من فضل الله علي يعني كنت متكلم، كنت طليق، كنت يعني أستلم الحديث وكأني صاحب اختصاص بالمجال أو بالأمر اللي هو عم بطرحه مثلا. فاتطرق لموضوع الدين، اتطرق لموضوع مثلا الانحلال الأخلاقي الموجود حاليا، اتطرق لموضوع العمل، اتطرق لموضوع السيئة، يعني حكى تنوع جدا بالحديث. يعني أنا حسيت صراحة أني هو عم بيختبر مدى نضجي ووعي بحكم صغر سني. فأنا بفضل الله يعني كان فتوح من الله، يعني جاوبت بكل أريحية وانطلقت يعني بالكلام بشكل جدا جدا قوي. وهون هو أعجب جدا جدا جدا بكلامي والله نزلني وافترقنا. يعني تقريبا بعد 2 أو 3 أيام بتواصل معي وبقول لي السلام عليكم أستاذ مصطفى، تم اختيارك للعمل معنا. أنا صراحة ما كنت متوقع نهائيا هي الفرصة بالذات ألتزم فيها، ولكن سبحان الله لي يعني قدر الله بده يجري. ففعلا حددنا موعد للبداية وبدأنا. لما بدأنا حب يعرفني على الموظفين يعني ويعرف الموظفين عني، وعمل هيك اجتماع لكل موظفين الشركة. فبدأ بالترحيب فيني وقال كلمة سبحان الله يعني أحمد الله عز وجل على أن بلغني هذا المقام. قال والله يا جماعة أنا فيه كان حكمة بسمع كتير بحياتي، واللي هي وممكن تسمعوها كلكم بس بتمرق هيك بشكل عربي يعني ما بتتطرقوا له، واللي هي لا تحكم على الكتاب من غلافه، افتح اقرأ ما في الكتاب، شوف ما في الكتاب. وقال أنا الأستاذ مصطفى لما دعيته للمقابلة والله ما دعيته إلا لي يعني عدم مثل ما بقولوا الظهور بموقف محرج أمام أخوه أبو عبد الله، وما دعيته إلا يعني لهيك جبل خاطر. بس سبحان الله لما تعرفنا على بعض عن قرب وعجبت جدا جدا جدا، ورأيت أنه الأستاذ مصطفى في بعض الجوانب هو سابقنا، فموضوع السن ما هو معيار. وحابب هيك يعني أقلكم هاي الفكرة لحتى أيضا أنتوا يا شباب كان عبي

0: نتكلم عن الموظفين، كونوا أيضا بدراية ووعي بأنه لا تحكموا على الكتاب من غلافه حتى تفتحوا وتقرأوا ما فيه.
1: أستاذ مصطفى، هل من الممكن أنه يكون عندك بالسنين الجاية تجارب جديدة؟
0: تجارب خارج المحاسبة قصدك؟
1: مهنة جديدة، تجربة جديدة، عمل جديد؟
0: لا طبعا أبدا، أنا سبحان الله وعيت على الفكرة وما زالت في عقلي وفي عقلي الباطني أيضا، أنه ما نجح من نجح إلا بالتخصص. فالتشتت بهي الطريقة هي بأني أنا أفكر بأني أبدأ بمجال جديد يعني أو بمهنة جديدة بعيدا عن المحاسبة راح تأخرني لورا كتير.
1: أنا سمعت من فترة أنه نزلت زيارة على سوريا، فشو رأيك ندخل بهذا المجال شوي ونسألك عنه؟
0: إيه طبعا، نعم ما في مشكلة.
1: شو أكثر شيء لفت انتباهك بسوريا وقت زيارتك؟
0: والله أكثر شيء لفت انتباهي بسوريا هو تفاؤل الناس، يعني صراحة الوضع المعيشي الحالي لعامة الناس تحت الصفر، الوضع جدا مأساوي، الوضع جدا صعب، خدمات معدومة، طرقات سيئة، وضع اقتصادي متردي، بس سبحان الله رغم هيك الناس متفائلة بشكل كتير كبير بأنه القادم أفضل. يعني الناس هونيك أكبر نعمة عم بتصبرهم على الوضع المعيشي الحالي هو خلاصهم من النظام السابق المجرم. رغم كل الأزمات اللي بتمر بيوم المواطن السوري، رغم كل الأزمات ورغم كل الضغوطات المادية، إلى أنه لما بتذكر أنه هذا النظام المجرم زال وأنه هو صار مرتاح، صار بيحسن يتكلم بالطريقة اللي بده إياها، يعبر بالطريقة اللي بده إياها، بتحس هذا الأمر بيعطيه كدافع للصبر وللاستمرارية وللتقدم.
1: طيب هل بتشوف نفسك أنه مستعد ترجع وتعيش أو تشتغل بسوريا ولو أتيحت لك الفرصة؟
0: والله بالوقت الحالي لا، بسبب أنه نحن كمجتمع سوري، كمجتمع عربي بشكل عام، كمجتمع سوري بشكل خاص، عندنا ترابط اجتماعي وثيق يعني. وحاليا يعني العائلة ما هي مفكرة أنه تنزل، فتفردي بهذا القرار ونزولي إلى سوريا رح يعمل بالبيت أزمة ورح يكون له تداعيات علي مستقبلا نفسية ممكن ما تأتي بالنتائج اللي أنا متأملة من نزلتي لسوريا. فحاليا أنا مرتبط مع العائلة، إذا العائلة نزلت ننزل إن شاء الله، ما نزلت نحن هنا.

ختاما بدنا نصيحة منك للشباب اللي بدهم يشتغلوا بمجالك. والله هي نصيحة يعني عامة وللمحاسبين خاصة بكل المهن، هي تعلم لغة أهل البلد. تعلم لغة أهل البلد، تعلم اللغة التركية كان يعني نقطة قوة إلي لما بدأت بسوق العمل، جدا جدا جدا قوية. تعلم اللغة التركية بيفتح لك طرق ممكن أنت ما توصل لها. تعلم اللغة التركية بيتيح لك فرص ممكن أنت ما تحصل عليها لو ما في لغة تركية. فتعلمك للغة التركية واندماجك مع الأتراك ومحاكاتك لسوق العمل التركي والله هو مفتاح جدا جدا جدا مهم للمحاسبين ولغير المحاسبين لدخول سوق العمل. بالإضافة للغة التركية طبعا، وهي النقطة اللي كانت سبب دخولي لسوق العمل، السبب الأهم والأكبر واللي هي بينت يمكن من سردي لقصتي ولتجربتي، هي الاندفاع والجرأة. كن جريء، يعني أقدم، لا تخاف. ما يعني إيش راح تكون عاقبة الأمور لو تم رفضك من الشركة؟ ما راح يكون شيء، نعتذر منك مع الأسف، ما لك مكان معنا في الشركة. هاي هي فقط، ما في أي أمر تاني. فأقدم ولا تخاف، توكل على الله واستعن بالله أولا وآخرا.

0: وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حوارنا مع الشاب المجتهد مصطفى حوران. شكرا مصطفى لوجودك معنا ولصراحتك ولطاقتك الإيجابية اللي أعطيتنا إياها اليوم.
1: شكرا شكرا كتير، شكرا لدعوتكم الكريمة،
0: وشكرا لكم مستمعينا الكرام. كان معكم محمد نور من خلف المايك، وإلكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سلام باش قهدر المخاشوي استدلال إيرو أمبورة برنامايا لسر هلبستان كاجليانا بورما بريا راديو دلال أو خيركم يا إيرو لسر بهلبستي أي آف وآف يا هلبستاني فقيت سيران ورم بهفرة قهداري هلبستي ويبكي

آف و آف، فقيتيران أي آف و آف، أي آف و آف. من دينكو سيناغا دما چاف، توش كوديتي بربكو فاتجي، جكيرا دنالي جكيرا دكري، زيدا زلالا أو بخشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، كي جان دردي دشي، جيچيان كوتو فاري تاي، بيلو استاندنا بيبهندا فانتي، ما توجيكا

بيصلوا قلاب. صوت مثل مصر المرا هو بعلبك رجال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به.

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر،

مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فوراً. الأعراض: تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة

تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحتى تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، و شكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري، تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أطلع بعقد على دبي الحقيقة بال 2014. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بإمارات غالية شوي. بال 2014 سكرت الفياز، ما بعرف إذا تتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة، بترشح اسمنا للجنسية بال 2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة، سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية بال 2019.

حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز اللي هو مركز أرسلان لطب الأسنان، هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان، طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن بنحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية. أستاذ محمد

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة، فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن الموجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب بالإضافة للمرضى الأتراك، كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي، قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كتير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعيت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين. وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي، قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب إنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلا الوضع اختلف شوي. هلا المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض already فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر already، متوقع إنه يتألم، متوقع إنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. هاي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساسا ليخاف المريض. طبعا إذا اختار الطبيب صح، يعني أنا ما بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام إبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي وللتجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون بمظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل كل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدى الجواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكتر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقاً كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحياة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداءً من لحظة عادتك على كرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر أن نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصةً هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضاً. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش

0: سريع، يعني تفريش أسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنان وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
1: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
0: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه ألتيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب، لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى احيانا اسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقه، واتمنى انه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا ايضا
1: ان شاء الله. اذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين او 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
0: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
1: ممكن
0: الشام.
1: ممكن أسألك عن كنيتك؟
0: أنا أساساً كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جداً إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
1: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة. شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحقيقة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها قبل الوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة، موفقين فيها هيا.
0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعاً هذا حقه للمريض، يعني أخيراً هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون
0: شو أكثر شيء بيفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي.

0: ناحي الحمد لله، حاسس اني اخترت صح. يعني
1: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
0: الإهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني، يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. بنتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء يارين من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه

0: مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة. الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها يا تبتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ أنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء. فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسي ألا، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلو، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي. تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا طبيعتي ما بحب انكسر، وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عاشره حالي، مسؤوله عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن البلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها، بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، عودي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد أنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف أنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كان يبعثوا لي موظف أنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
0: مع أنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب بيحبك، بأنك أنت محبوب، شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشي أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة إلي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة. خلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس. خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوا مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل شو هو أصعب شيء واجهك بداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين.
0: فبالبداية دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع أنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك اياه بيصير. رفقاتي كثير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الانترنت. وقت صرت عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور كثير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسال الله بسهل لي كثير امور، كثير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كثير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي

0: ليش بدي بلش؟ لأنه أنا راضي.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
0: صراحة كتير إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة، والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
0: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير بتستفاد.
1: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلة أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، هدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس، ما بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليكي. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل لأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال. لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة الراشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويطلع.

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر

الدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

متابعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لراديو دلال من عفرين على التردد 99.0، من كفر جنة على التردد 95.9، من جيلان بينار ورأس العين على التردد 100.5، من صيبين وقامشلي على التردد 100.5، من سروج وعين العرب على التردد 97.9، غازي عنتاب على التردد 92.6، كلس على التردد 99.5،

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال، وضيف جديد وقصة جديدة. اليوم ضيفنا شاب اشتغل على حاله وفتح طريقه خطوة بخطوة. رغم صغر سنه ورغم الظروف ورغم المسؤوليات، شاب بدأ من الصفر ودخل لسوق العمل بكير، طور نفسه بنفسه لمرحلة بيستحق فيها كل التقدير. خلوني أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ مصطفى حوران. أهلا وسهلا فيك مصطفى، وشكرا كتير على تلبية الدعوة.
1: حياكم الله أخي محمد، الله يجزيكم الخير على دعوتكم الكريمة. والله من دواعي سروري يعني حضور هذا الحوار، لعل تكون قصتي يعني ضوء أو أمل لكتير أشخاص يعني يأسوا من الدراسة في تركيا
0: إن شاء الله.

0: خلينا ندخل بالحديث معك مباشر. خبرني شوي عن نفسك.
1: أنا مصطفى حوران من سوريا، من محافظة حلب، تولد عام 2002 الشهر 11. ولدت في عائلة بسيطة، عائلة ليست من رؤوس الأموال ولا من أصحاب الأموال، عائلة بسيطة لكن كانت بفضل الله يعني طيبة السمعة. خرجت من سوريا عام 2013 مع كثير من السوريين اللي خرجوا بسبب الثورة السورية.
0: كيف بتوصف لي يومك العادي هون بتركيا؟
1: والله هو اليوم بتركيا يعني بشكل عام بكون مزدحم جدا يعني. بنبدأ فيه دائما بالتزامك بالعمل، بعدين التزاماتك الاجتماعية، فبشكل عام يعني اليوم دائما بيكون مزدحم.
0: وبكون مزدحم بس بيكون يعني أنا شفت أنه بيكون بنفس الوقت منظم يعني، خصوصا هون بتركيا عند إذا بيكون شخص ملتزم بشغل أو بدراسة حصرا لازم يكون وقته منظم.
1: إيه طبعا طبعا يعني تنظيم الوقت هو أصلا يعني النقطة اللي أنا بدأت منها يعني للمكان اللي الله عز وجل أكرمني فيه حاليا يعني.
0: شو أهم قيمة تعلمتها من عائلتك أو من الناس المحيطة لك؟
1: والله أهم قيمة تعلمتها من العائلة وليس من المحيط. المحيط كان على العكس تماما، المحيط كان محبط. أما العائلة أهم قيمة تعلمتها هي تطوير الذات والسعي نحو الأفضل والاجتهاد وبذل كل ما لديك.
0: القيم اللي بناخدها من البيت هي أساس كل شيء بصراحة يعني، وبتبقى معنا طول العمر.
1: تماما طبعا طبعا يعني، لأنه الإنسان هو نتاج ظروف ونتاج يعني مثل ما بقولوا بيئة ومحيط معين، واللي الإنسان أول ما بيكبر أول ما بيوعى على الدنيا بيكون محيطه وبيئته هي عائلته، فبينجبل على هذه الجبلة وعلى أساسها بيكون مستقبله.
0: أستاذ مصطفى خبرني شوي عن دراستك الأساسية.
1: والله أنا دراستي الأساسية شريعة يعني، أول ما بدأت بالدراسة أنا أول ما جيت على تركيا بدأت بالعمل بشكل مباشر. وقت قدومي كعام 2013 كان يعني ظروف غير مناسبة للدراسة نهائيا، فاضطررت أني أدخل سوق العمل بمهنة الخياطة، ضليت فيها 3 أو 4 سنوات وبعدها خرجت منها بسبب المرض يعني، كان معي مرض مزمن هو اللي أجبرني وحال بيني وبين العمل. فبدأت بالدراسة، أول ما بدأت بالدراسة بدأت بدراسة ثانوية شرعية سورية طبعا، بعدين انتقلت لثانوية شرعية تركية، فبعدها درست أيضا بكالوريا شريعة. وطبعا بمرحلتي الدراسية عام 2017 التحقت بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد مغلق مدته 3 أشهر مكثف جدا يعني، فبفضل الله عز وجل أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا ب85 يوم، حتى ما أتممت 90 يوم. هي الملكة اللي اكتسبتها بهذا المعهد المغلق يعني هي كانت دافع كتير كبير لي، وهي كانت يعني السبب الأول والأخير بنجاحي بفضل الله عز وجل بمسيرتي المهنية، ورح نتطرق لها طبعا بحديثنا إن شاء الله.
0: طيب هلأ أنت بهي 85 يوم كنت موجود 85 يوم بهذا المعهد، ولا كنت تحسن تروح على بيتك وأنه مثل عندك دوام معين؟
1: كان المعهد مغلق بشكل كامل، مغلق تماما، كل 15 يوم بيحق لنا يوم نروح ننام فيه يعني بالبيت عند العائلة، وتاني نهار الصبح أو الظهر ترجع يعني ممكن فقط يعني 10 ساعات، إذا فيك تحسب ساعات غيابنا عن المعهد 10 ساعات 12 ساعة فقط ليلة تنام وترجع.
0: بس هون قبل ما كنت مباشر بموضوع العمل ولا بعد؟
1: لا بعد طبعا
0: يعني واضح أنه أنت ركزت على الدخول لسوق العمل مبكرا وبعدين التجأت شوي لموضوع الدراسة.
1: طبعا، ولكن يعني دخولي لسوق العمل ما كان خيار هداك الوقت. عام 2013 كان موضوع دراسة الأطفال يعني بتركيا صعب نوعا ما، كان الطفل يعني مقيد بخيارين، أما أنه يبرك بالبيت أما أنه إذا كان في حاجة أو في ضرورة يشتغل، وكان نحن يعني الظرف يستدعي أني أنا أشتغل أنا وأخوتي.
0: طيب أستاذ مصطفى شو هو الشيء اللي دفعك لحتى تدخل بمجال المحاسبة؟
1: والله صراحة يعني أنا استمريت هلا ما قبل المحاسبة، أنا استمريت بالدراسة وأتممت بكالوريا شرعية طبعا، بعدها جاء وباء كورونا. وباء كورونا صار الدوام عن بعد، فصارت الدراسة يعني يشبه بتحصيل حاصل وتضيع وقت. أنا بوقتها كنت ملزم أني أشتغل، ملزم كيف؟ ملزم تجاه نفسي وليس أحد لازمني، فرجعت

0: لمصلحتي اللي أنا بشتغل فيها خياط، وأنا الحمد لله متقن المصلحة يعني نوعا ما. فرجعت لمصلحتي. أنا هون لما رجعت لمصلحتي، أخوتي عندي ثلاث أخوة أكبر مني، كانوا هني أيضا اشتغلوا معي بالخياطة، كانوا مطورين نفسهم وشغالين على حالهم وملتحقين بمهنهم اللي تعلموها ودرسوها. في أخي الأكبر مني مبرمج ومطور مواقع ويب، وأخي الأكبر مصمم جرافيك، وأخي الكبير هو أخي أبو عبد الله، راح أذكر اسمه بالاسم لأنه هو كتب الله وجهه وجزاه عني كل خير، كان سبب بإني أدخل سوق العمل بشكل مبكر.
1: طيب
0: جدا.
1: شو اللي جذبك لحتى تدخل بهذا المجال، وشو هو الشيء اللي خلاك تحس إنه هذا المكان هو مناسب لك؟
0: والله صراحة المجال بحد ذاته ما هو اللي جذبني. اللي جذبني أنا إني كان لازم أطور من نفسي. أخوتي ملتحقين بوظائفهم، ووظائفهم جيدة يعني الحمد لله، ووظائف بأماكن مرموقة، وأنا كنت متأخر عنهم ولساتني عم اشتغل بالخياطة. فهذا الأمر دفعني لأني أتعلم أحد المهن اللي من أخوتي، أما البرمجة أما التصميم أما المحاسبة. البرمجة يعني
1: صعبة شوي،
0: مو صعبة، كانت بتتطلب وقت وأنا كنت عجولي نوعا ما يعني. التصميم دخلت فيه يعني لفترة جدا منيحة، تقريبا يعني 5-6 أشهر، وعندي أساسيات التصميم بفضل الله بشكل كتير جيد. وعلى فكرة تعلمي للتصميم ساعدني كتير لما انتقلت للمحاسبة.
1: طبعا أي مهارة بتكتسبها أنت إلا ما تلزمك بيوم من الأيام
0: تماماً.
1: وبتفيدك
0: تماما تماما، وكانت نقطة قوة لي يعني في مكان العمل اللي التزمت فيه. فرأيت المحاسبة، المحاسبة يعني أنسب شيء، ممكن بمعهد، ممكن بتعليم من أستاذ خاص، ممكن بي أنا اللي أيضا دفعني أكثر أنه أخي بسوق العمل بالمحاسبة من تقريبا 4-5 سنين، فدفعني أني أنا أتعلم محاسبة لعله يكون عن طريقه أدخل سوق العمل. ففعلا يعني أنا هنا خيرت بين خيارين، أما أني أحط معهد مختصر 4-5 شهور 6 شهور يختصر علي 4 سنين جامعية أنا خلصت بكالوريا، وأما أني أدرس جامعة مدة 4 سنين. أنا هنا يعني حطيت بهالخيارين هدول، فرأيت والحمد لله على ما ارتأيت اني لازم اختصر على نفسي الوقت واتعلم ب4 أو 5 أشهر، حتى ولو ما كان بنفس جود التحصيل العلمي اللي بدي احصله بالجامعة، لاني ممكن انا لما اخلص المعهد والتحق بعمل انا ابدأ احصل خبرات عملية من سوق العمل، وما زالوا اصدقائي اللي بنفسني لسه عم يدرسوا جامعة.
1: طب انت اخذت كورسات تدريبية ضمن وقت شغلك، ولا انت انقطعت عن عملك وكملت كورسات؟
0: طبعا هون انا كنت عم بشتغل بالخياطه مثل ما ذكرت، عدت لمصلحتي يعني الخياطه، فكان ايام السبت والاحد او بالليل هي اوقات الفراغ للدراسه.
1: ما شاء الله
0: فما انقطعت يعني.
1: ما شاء الله عنك. شو هي اكثر مهاره طورتها بنفسك خلال شغلك بالمحاسبه؟
0: والله عده مهارات، ولكن يعني على راسهم والابرز هي الموارد البشريه والاكسل والمحاسبه القانونيه التركيه. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت، كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا راح أقابل أشخاص وراح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني. أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا ب10 أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية، الاندفاع. فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية، كانت يعني الشخص المقابلي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب، أنه كيف أصغر مني أو كذا. لا بالعكس، يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته. يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا. فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظ للقرآن الكريم منذ الصغر.
1: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية، هدول ثلاث مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
0: إيه طبعا طبعا، يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور. وما حبيت اني ابقى برتم معين ببرنامج الاكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على ارض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني

0: ساعده وانا كنت احب الاكسل. الاكسل اللي بيشتغل على الاكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا اني اطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: استاذ مصطفى، شو اهم تجربه تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو اكثر تحدي واجهته ببدايه مسيرتك المهنيه؟
0: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت امامي عده تحديات وصعوبات، وصراحه يعني بدونهم كان ما في لذه للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذه الوصول او لذه يعني المكان اللي هو فيه الا بتخطي للصعوبات اللي عداها. اكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي امرين، اولا السن، يعني كان سني صغير
1: نوعا ما،
0: يعني تقريبا سوق العمل انا لما بدات ابحث عن عمل ما عمري 20 سنه تقريبا، 19 او 20 سنه، فكانت هي بالنسبه لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل، يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي، درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
1: ما عندك هي الخبرة الكافية،
0: ما عندي هي الخبرة الكافية، يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا قدير دراسة هيك أكاديمية، دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرج هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء. فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت شريع، والإكسل والمحاسبة القانونية التركية. الموارد البشرية يعني رغم صغر سني بهذاك الوقت كان يعني نوعا ما لما أكون أنا بمكان عمل ويتطلب مني أقوم بمهام الموارد البشرية، أنا رح أقابل أشخاص، رح أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني، أنا كان عمري تقريبا من 20-21، ممكن أتكلم مع أشخاص هم أكبر مني سنا بعشر أو 15 سنة أو 5 سنين أو 6 سنين 7 سنين. بفضل الله المعهد القرآني اللي التحقت فيه عام 2017 أورثني يعني ملكة التكلم بفضل الله، يعني طبعا ذكاء عن اللي من جيلي من عمري، قوة الشخصية الاندفاع، فيعني كنت لما أجري أي حوار أو أعمل أي مهمة تخص الموارد البشرية كانت يعني الشخص المقربي لي ما يستصعبها أو ما يحس نفسه أنه هو بموقف يعني غير مناسب أنه كيف أصغر مني وكذا، لا بالعكس يكون الحوار بشكل ندي تماما بفضل الله، يعني بفضل القرآن اللي تعلمته، يعني أورثني ملكة التكلم، الحديث، الحوار، النقاش، القوة، إدارة الحديث، فهم نفسية المتكلم أيضا، فهي كلها يعني تقريبا عائدة على حفظي للقرآن الكريم منذ الصغر.
1: المحاسبة القانونية والإكسل والموارد البشرية هدول 3 مهارات كتير مهمين بصراحة، وبيبين قديش أنت اشتغلت على نفسك بصراحة.
0: طبعا يعني الحمد لله. الموارد البشرية مثل ما قلت لك يعني كيف كانت أنا كيف اكتسبتها بفضل الله. الإكسل كان تقريبا رفيقي بالعمل، كنت دائما يعني ألجأ له في عدة أمور، وما حبيت أني أبقى برتم معين ببرنامج الإكسل. طبعا بشكل طبيعي لجأت ليوتيوب، مدرسين خاصين، مدرسين ممكن على أرض الواقع يعني، وطلبت منهم يعني المساعدة، وأنا كنت أحب الإكسل. الإكسل اللي بيشتغل على الإكسل هو فعلا برنامج يعني ممتع، كله معادلات وجداول وتقارير بتحضر عليه، فهو ممتع وبنفس الوقت مهم جدا لمجالي، فحاولت جدا أني أطور من نفسي فيه وفضل الله طورت من نفسي فيه.
1: أستاذ مصطفى، شو أهم تجربة تعلمتها من العمل المباشر؟
0: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
1: شو أكثر تحدي واجهته ببداية مسيرتك المهنية؟
0: والله التحديات والصعوبات لابد منها، يعني كانت أمامي عدة تحديات وصعوبات، وصراحة يعني بدونهم كان ما في لذة للطريق، يعني الواحد ما بيعرف لذة الوصول أو لذة يعني المكان.

0: يعني اللي هو فيه إلا بتخطي للصعوبات اللي عداها. أكثر يعني ممكن صعوبات واجهتها هي أمرين، أولا السن، يعني كان سني صغير نوعا ما يعني تقريبا سوق العمل لما بدأت أبحث عن عمل ما عمري 20 سنة تقريبا 19 أو 20 سنة، فكانت هي بالنسبة لي يعني جدا عائق. ثانيا كلام الناس، يعني بالفترة اللي أنا كنت بحاول أدخل فيها لسوق العمل كان الغالب على اللي بدهم يبدأوا بالعمل يعني أو غالب المحاسبين هم محاسبين مثلي درسوا معهد لمدة 4 أو 5 شهور. فأنا بالإضافة لأول صعوبة واجهتها هي سني، كان أني أنا بنظر أصحاب العمل وبنظر المحيط أني أنا يعني ماني بالأهلية الكافية لحتى أدخل سوق العمل، يعني أنا خريج
1: ما عندك هي الخبرة الكافية.
0: ما عندي هي الخبرة الكافية، يعني كانت هي الكلمة دائما تطرق بذهني، يعني هي أنه خريج معهد، يعني أنه ما أنا خريج جامعي، ما أنا دارس دراسة هيك أكاديمية دراسة يعني بنظرهم طبعا أني دراسة معتبرة. فكانت هي صراحة من الصعوبات، ولكن فيني أقول لك صراحة أني حقيقة لو هي كانت من الصعوبات لما كان أنا دخلت سوق العمل، يعني تجاوزتها بفضل الله بكل أريحية، وحاولت جاهدا أني أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أفرج هالأشخاص اللي كانوا يعني بيستنقصوا من خبرتي ومن خدراتي، وأنا فعلا كنت بخبرة ضعيفة جدا، كنت بمبتدئ تقريبا بالمحاسبة، كنت أحاول أدخل سوق العمل بأسرع وقت لحتى أثبت أنه والله والله والله الشهادة الجامعية والله ليست شيء أمام الخبرة وليست شيء أمام التحصيل المهني للمهنة، يعني هي الخبرة أهم شيء. فأنا كنت أحاول أدخل سوق العمل لحتى أكتسب هي الخبرة وأثبت أنه الشهادة الجامعية والله صرنا بوقت ما هو وقت العناوين، صرنا بوقت يعني بزمن، أذكر لأحد المفكرين هاي المقولة، يعني نحن أصبحنا في زمن ليس زمن العناوين شهادة جامعية، زمن القيمة. أنت عندك قيمة فأنت رح تسبق أصحاب العناوين. ممكن أشخاص يكونوا يعني المجال اللي هن فيه ما تعلموا بشكل أكاديمي نهائيا، ولكن سبقوا أصحاب الشهادات اللي تعلموا مجال أكاديمي بسبب الخبرة العملية.
1: أستاذ مصطفى، أعطينا أول تجربة عمل لك بسوق العمل.
0: والله هي هاي التجربة أنا حابب يعني أعرج عليها كتير، أو هي البداية، هي الانطلاق. أنا لما خلصت معهد المحاسبة 4 أو 5 أشهر كنت بانتظار فرصة عمل، فكان يعني سني صغير وخبرات يعني على البورد أو الباوربوينت أو يعني هاي البرامج المكتبية اللي أنا ممكن أني أنشئ عليها سي في كانت ضعيفة نوعا ما، يعني فما كنت أصلا مدرك إيش معناتها سي في يعني حقيقة. فكنت كل ما أشوف إعلان أروح أتواصل معهم يقولوا لي بدنا سي في، أقول لهم ما في سي في، أبعث لهم المعلومات بشكل هيك مبسط على الواتساب. كنت أنا حقيقة واللي هو بفضل الله علي يعني دخلني سوق العمل هو اندفاعي وجرأتي. يعني ممكن كنت أشوف إعلان لشركة، هي شركة حقيقة بدها يعني محاسبين مخضرمين لحتى يستلموها، منها مثلا شركة مدار للمنظفات، مدار الشركة السورية الشهيرة المعروفة اللي مثل ما بقولوا بذاكرة كل السوريين، بشركتهم بغازي عنتاب طلبوا محاسب. فأنا بكل جرأة بكل اندفاع تواصلت معهم، ما طلبوا وقتها السي في، قال تفضل على المقابلة، وما كانوا عارفين مين خلف الشاشة مع مين يعني عم بيحكوا، اني صغير في السن وكذا وخريج جديد وما عنده خبرات، بس حددوا لي موعد للمقابلة فرحت. طبعا يعني اللي كان يساعدني بفضل الله هو طريقة طرحي وتكلمي وتواصلي مع الشخص اللي مقابلي، كانوا دائما يتفاجئوا انه
1: ممكن دسرك انهم ما تفاجئوا منك،
0: دائما يتفاجئوا، بس لما يبدأوا يتكلموا معي فيعني بفضل الله يشوفوا أني نضج وعي حديث متزن فيقتنعوا، فأبدأ معهم يعني مدار بالذات يعني بدأت معهم تقريبا واقتنعوا فيني فعلا اقتنعوا فيني، ما أعلم ليش اقتنعوا فيني ولكن هي قطعا توفيق من الله عز وجل يعني. فدخلت ما بدأت معهم يمكن أسبوع أو 10 أيام واعتذروا مني بسبب
1: ضعف الإمكانيات
0: والخبرة. نعم، بعدها عدة شركات يعني وشركات كبيرة، شركات ممكن يكون فيها أكثر من 50-60 موظف عامل بين عامل وإداري، فأتقدم محاسب، نعم أنا محاسب، يقصوا لي وقت للمقابلة أروح، وكنت أقابل بالرفض يعني دائما كنت أقابل بالرفض بحكم الخبرة ضعف الخبرة، إلى أن أتيحت لي فرصة عمل واللي هلأ لحد الآن أنا مستمر فيها بفضل الله عن طريق أخي أبو عبد الله جزاه الله عني كل خير مرة أخرى، عرض علي فرصة عمل بس أيضا هن بحاجة لخبرة، قال لي جرب وأوي قلب وروح على المقابلة، فأعطاني رقم الشخص

0: هو كان هو نفسه المدير، هو كان يجي يعمل المقابلات يعني مع المحاسب السابق اللي انا راح استلم مكانه. اعطاني رقمه فتواصلت، فقال لي
1: انت استلمت مكان محاسب يعني لمعمل كبير.
0: منشاه كانت كبيره جدا، يعني تقريبا بين اداريين وعمال حوالي 20-25 شخص. كانت تقريبا يعني اذا نحكي بالاموال اللي هي بتحدد اصلا قيمه الشركه، يعني كان قيمتها السوقيه هذيك الوقت بحدود 7-8 مليون دولار. فهي شركه يعني كبيره نوعا ما، يعني مثل ما بقولوا بالمقابل لغير شركات، فهي كانت شركه كبيره. فايضا دفعت وعطاني رقم الشخص المعني بالمقابلات واللي هو كان نفسه المدير. تواصلت معه فطلب مني السي في. قال لي استاذ مصطفى، يعني بعرف طبعا اني انا اخوه لابو عبد الله. هو كان قايل له انه اذا بترجح لنا حدا او بتعرف لنا احد، يعني لاني ابو عبد الله بفضل الله كان حسن السمعه في سوق العمل، فكانوا يقصدوه باني يقصدوه اصحاب الشركات مشان انه يلاقي محاسب لشركتهم. ليش؟ لاني من الطبيعي يعني الانسان الجيد الخلوق اللي يعني مسيرته المهنية بتكون نظيفة، فبيكون المحيط تبعه هيك يعني من أصدقاء وزملاء مهنة. فطلبوا منه محاسب بحكم يعني المكان اللي كان هو فيه، فهو رشحني بداية. طبعا قال لي بدي السي في أستاذ مصطفى لو تكرمت. أنا طبعا السي في كان غير موجود يعني على العادة، فقلت له والله السي في غير موجودة، يعني إذا بتحب أرسل لك المعلومات يعني عشك الرسالة على الواتساب.
1: أنا آسف قطعت لك سلسلة أفكارك، بس يعني سؤال هيك بسيط، يعني أنت بما أنه تعلمت شوي بمجال التصميم وأخوك مصمم، عجب يعني كتير صعب أنه تجهز سي في؟
0: والله بالنسبة لأخي يعني كان ضغط العمل اللي كان هو فيه والسرعة اليوم اللي كان يعيشه وروتينه كانت يعني تمنعه أو ما تعطيه من الوقت لحتى أنه يجهز لي سي في، رغم أني أنا كنت أطلب منه. وعن نفسي أنا بما أني تعلمت التصميم، كنت أنا وعم ببحث على فرصة عمل ماني بارك بالبيت، يعني أنا كنت عم أشتغل بمهنتي الخياطة. فمثل ما هو معروف يمكن يعني كل اللي اشتغل بالخياطة بتركيا بيعرف الخياطة بتاكل حياتك، بتاكل وقتك، صحيح. بتاكل شبابك. فما كان يعني أنا كان دوامي بالخياطة من 8-7، وعندي الصبح نص ساعة طريق والمساء نص ساعة طريق، فكنت يعني يا دوبي أوصل على البيت أنجز شوي محاسبة أو مثلا مهارات إكسل إذا كنت حابب أتعلم، وبعدها أنام وعهر الروتين هذا نفسه. فما كان عندي من الوقت أني أحضر سي في، رغم أنه هذا موعذر، بس سبحان الله هذيك الأيام هيك يعني ما كان في سي في. فطلب مني أنه المعلومات، قال لي رسالة واتساب ما في مشكلة بس أرسل لي. فأنا بعثت له المعلومات رسالة واتساب، تاريخي، دراسة، تاريخ تولدي. فأنا أرسلت له المعلومات على شكل رسالة واتساب، تاريخ تولدي، دراستي، ايش عم بساوي هلا، يعني حاليا مع مين ملتزم بالعمل. فهو لما قرأها صراحة يعني استبعدني جدا. أذكر أنه كان عساس يعني مخبر أخي أبو عبد الله بأنه مقابلتي الساعة 2 أو 3. لما انتقلنا للتواصل مع بعض بشكل شخصي مباشر، ما ضل في وسيط، وعرف الإمكانيات وشاف رسالة الواتساب اللي بعثت له إياها، قال لي مقابلتك 4:30. 4:30 إيش يعني؟ يعني هي آخر شخص، 5 كان ينهي المقابلة. فيعني تقريبا يعني حسيت أنا أني بس مشان ما يخجل أخوي أبو عبد الله، بحكم الأخوة أني أخوي أبو عبد الله، أني ما بده يخجله أو ما بده مثلا يطلع بموقف محرج معه، قال لي تعال. وقال له هو حتى المقابلة كلها ما بده يعملها معي. فوالله تاني نهار رحت على موعد المقابلة المخصص لي، فبدأ يعمل معي المقابلة. المحاسب اللي كان موجود وبده يسلمني العمل بدأ يعمل ويسألني أسئلة. يعني الحمد لله أنا كنت مراجع شوي بعض المعلومات النظرية، أجبت علي بحسن أجاوب عليه، واللي بقى بحسن أجاوب عليه ما جاوبت. فانتهت المقابلة بظرف 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط، يعني أن هي مقابلة جبر خاطر،
1: فضعتب
0: تماما. فلما دي قادروا أنه خلاص انتهوا من المقابلات لهذا اليوم، وكانوا مخصصين تاني نهار أيضا وقت للمقابلات، يعني كانوا بحالة بحث عن محاسب. فقال لي إذا بتحب من وصلك أستاذ مصطفى، قلت له إيه ما في مشكلة. للتقادير طلعت مع المدير اللي هو الأستاذ صالح، أيضا يعني جزاه الله عني كل خير، والله يعني الفضل أولا وأخيرا لله، ولكن له علي من الفضل ما أعجز عن التعبير عنه أو ما أعجز عن شكره. ونحن بالطريق رجعنين على البيت، عبي يوصلني، صار يفتح معي أحاديث ويسألني هيك أسئلة عامة. فأنا سبحان الله أيضا من فضل الله علي يعني كنت متكلم، كنت طليق، كنت يعني أستلم الحديث وكأني صاحب اختصاص بالمجال أو بالأمر اللي هو عم بطرحه مثلا. فتطرق لموضوع الدين، اتطرق لموضوع مثلا الانحلال الأخلاقي الموجود حاليا، اتطرق لموضوع العمل، اتطرق لموضوع السيما، يعني حكى تنوع جدا بالحديث. يعني أنا حسيت وصراحة أني هو عم يختبر مدى نضجي ووعي بحكم صغر سني، فأنا بفضل الله يعني كان فتوح من الله يعني جاوبت بكل أريحية وانطلقت يعني بالكلام بشكل جدا جدا قوي. وهون هو أعجب جدا جدا جدا بكلامي، والله نزلني وافترقنا. يعني تقريبا بعد يومين أو ثلاثة أيام بتواصل معي وبقول لي السلام عليكم أستاذ مصطفى، تم اختيارك للعمل معنا. أنا صراحة ما كنت متوقع نهائيا هاي الفرصة بالذات ألتزم فيها، ولكن سبحان الله لي يعني قدر الله بده يجري. ففعلا حددنا موعد للبداية وبدأنا. لما بدأنا حب يعرفني عن الموظفين يعني، ويعرف الموظفين عني، وعمل هيك اجتماع لكل موظفين الشركة. فبدأ بالترحيب فيني وقال كلمة سبحان الله يعني أحمد الله عز وجل على أن بلغني هذا المقام. قال والله يا جماعة أنا فيه كان حكمة بسمع كتير بحياتي، واللي هي وممكن تسمعوها كلكم بس بتمرق هيك بشكل عربي يعني ما بتطرقوا له، واللي هي لا تحكم على الكتاب من غلافه، افتح اقرأ ما في الكتاب، شوف ما في الكتاب. وقال أنا الأستاذ مصطفى لما دعيته للمقابلة والله ما دعيته إلا لي يعني عدم مثل ما بقولوا الظهور بموقف محرج أمام أخوه أبو عبد الله، وما دعيته إلا يعني لا هيك جبر خاطر. بس سبحان الله لما تعرفنا على بعض عن قرب أعجبت جدا جدا جدا، ورأيت أنه الأستاذ مصطفى في بعض الجوانب هو سابقنا. فموضوع السن ما هو معيار، وحابب هيك يعني أقلكم هاي الفكرة لحتى أيضا أنتوا يا شباب كان عم يتكلم عن الموظفين تكونوا أيضا بدراية ووعي بأنه لا تحكموا على الكتاب من غلافه حتى تفتحوا تقرأوا ما فيه.
1: أستاذ مصطفى، هل من الممكن أنه يكون عندك بالسنين الجاية تجارب جديدة؟
0: تجارب خارج المحاسبة قصدك؟
1: مهنة جديدة، تجربة جديدة، عمل جديد؟
0: لا طبعا أبدا، أنا سبحان الله وعيت على هالفكرة وما زالت في عقلي وفي عقلي الباطني أيضا أنه ما نجح من نجح إلا بالتخصص. فالتشتت بهي الطريقة هي بأني أنا أفكر بأني أبدأ بمجال جديد يعني أو بمهنة جديدة بعيدا عن المحاسبة راح تأخرني لورا كتير.
1: أنا سمعت من فترة أنه نزلت زيارة على سوريا، فشو رأيك ندخل بهذا المجال شوي ونسألك عنه؟
0: إيه طبعا نعم ما في مشكلة.
1: شو أكثر شيء لفت انتباهك بسوريا وقت زيارتك؟
0: والله أكثر شيء لفت انتباهي بسوريا هو تفاؤل الناس. يعني صراحة الوضع المعيشي الحالي لعامة الناس تحت الصفر، الوضع جدا مأساوي، الوضع جدا صعب، خدمات معدومة، طرقات سيئة، وضع اقتصادي متردي. بس سبحان الله رغم هيك الناس متفائلة بشكل كتير كبير بأنه القادم أفضل. يعني الناس هونيك أكبر نعمة عم تصبرهم على الوضع المعيشي الحالي هو خلاصهم من النظام السابق المجرم. رغم كل الأزمات اللي بتمر بيوم المواطن السوري، رغم كل الأزمات ورغم كل الضغوطات المادية، إلى أنه لما بتذكر أنه هذا النظام المجرم زال وأنه هو صار مرتاح، صار بيحسن يتكلم بالطريقة اللي بده إياها، يعبر بالطريقة اللي بده إياها، بتحس هذا الأمر بيعطيه كدافع للصبر وللاستمرارية وللتقدم.
1: طيب هل بتشوف نفسك أنه مستعد ترجع وتعيش أو تشتغل بسوريا ولو أتيحت لك الفرصة؟
0: والله بالوقت الحالي لا، بسبب أنه نحن كمجتمع سوري، كمجتمع عربي بشكل عام، كمجتمع سوري بشكل خاص، عندنا ترابط اجتماعي وثيق يعني. وحاليا يعني العائلة ما هي مفكرة أنه تنزل، فتفردي بهذا القرار ونزولي إلى سوريا رح يعمل بالبيت أزمة ورح يكون.
2: طلاب ورش قهدر المهجة ودلال إلو أم بورا برنامايا هون كل سر إفرينيش سانين أجل ينب ورما بريا راديو دلال.

خلقم يا إيرو نسر أولا زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كو زردشت كو زدسالة هفتان بلي صايني دالي هري ما يكون میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خمپلکی داری ناسیه. و چرا دست بکشی؟

بجاري كيفن هشامي ناتني هري مكاديروكيا بلكي بيتخطى هري كيفن جيهانيا كوجيان تيدجي بناو فرابر دوام كريا و او دارن جهي كو امبراطوريين كو هري كيفن امرو وحيان لبي هفجي لده سلداريا كرنا و ده سالة هزر ناسة هفتونا هاندجي جاالية يونسيف و لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتي قيت كريا و ابرابريا كبر فرها و هرقليا لسر ديروكا سردمين صورة كوجي باجاري او كولانا الى تاخيويجي هركف نارا سردمين ديروكيين كو دي سر كو باجاري كيفن اي شاميرا كو درباز بونا شام ده هزار سالة سيامين بلي زايني دا هاتي اوا كريا او گلنك امبراطوري المزل لبي هفجي شوفاخا لسر ميماريا و چانداوه هشترا سلدما آرامي و آشوري شامجي پايتخطا كايانيا آرامي يا شامي بو و دوه سلدمي لجي هرگالا هلی کبش کفتی آواهی اینکو آفدانی او دابش کرنا آبه چمه بردایا کو شاخن و جیهاتی آوا کرن و سلدمي یونانی یانجی هیلانی و رومی جیونانیا نخشه باجر میناکو سترانجا کو شورگاشین کو روکا بیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناون ده کبازرکانی و لشکریه کو پرامزن و پرستگهاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سورا باجر جی و هفتا درگهاجی هاتیه

القتلى قتلى على من السماء يا زينب امانة دبي المراسي داش تشتكي حسكي خدي حسدها كرز

حوالات السرمرات تركتور وفاتو سيدر بلت من بريندارم لا بريندارم راي شارجر عمر ناخد خاسم نشهد بام أسنى بينا دمرم ليلي أقول خدنم تمائي مجيد لا أجي إنسانم عجب مبيع علامة شكري كيش دوري من أرش بتقورانا قل خدونا مخينا شلك يا كورانا أسمي سلوانم زينب أمي شو متى ومحبا

عقل اخو خلقي دلال هنن بلكن بكن انسان وكاس باسي البابين بالليواني والي بالليواني من الزاني كيف

مراد فراح يا سري نددشت لي جماري سكنت ورطاي أبال السكران والسر خشاي دس براكي شفراي جرأت دغرب أبو عمري.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرق سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون إنه مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين رح نعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص شيء.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: مقابل
1: الأثر بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي، فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال صغار. واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة، ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم كيف توازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نص سهل أبدا أبدا، يعني بالأخص الأمهات بهذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تبدع على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها، في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبدا، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي هاي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني اضغط على وقتي مثلا، أنا مثلا بقدر أنه مثلا أنجز الشغلة بثلاث ساعات أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي روح مثلا عليه. فكان إشي شوي صعب ما أنه شي سهل، وكان في تحديات كثيرة بالوقت بالولادة يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني مش
0: يعني. هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء بي.
1: نفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا نروح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي أنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة الدكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرك شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكامة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العياده. هو فعلا كان برا العياده هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فانا اخذت الادويه ورحت اعطيته هي بقلب السياره.
0: ما شاء الله.
1: اللحظه اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمه كبير فكان يدعينا يدعي بطريقه كتير حلوه. فكان هذا الشيء احسه كانه انا يا طلعت فوق السما من ورا الشعور هيك الحلو الدعاء الحلو اللي اسمعه.
0: للأمان يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت من أجل العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: بتترك أثر. بتترك أثر كتير كبير.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكثر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟ فاز كان عمرك عند طلعتي؟
1: 17 سنة هلأ 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو بطفولتنا. طفولتنا هي صحي ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس ان الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على اشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف انت بدك تعلمهم للولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب التصرف، ونفس الوقت هاي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة انك تنتج، فرصة انك تنمي من حالك تتطور. فالغربة بتعلم كتير.
2: صحيح، هاي الجملة وهي العبارة. طيب
0: إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحب توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء إشي كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن ويرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات الثانية.
0: هي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رسالة لأمك وأبوك.
1: لأمي أبو بابا الله يرحمه،
2: قبل شوي عرفت منك أنا الله
1: يرحمه. بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان منحنا الثقة، يعني هو موجود. أحكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف عطتنا قوة. كنا نحن بنشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، لأنه مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذا المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما كل شيء يمكن شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: عندي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهية لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي لها رسالة. أو أنا أحيانا لأماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارنها بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة لها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجهنا رسالة بقلها شكرا أنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة، فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر حلو لمرحنا، إن كان نحن هلا وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء كمان، نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو استاذ محمد، وكتير هيك ممنونه انكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزه مع الأنسة نورة، ام وصوت ملهم بالعطاء، وجودها ذكرنا انه مهما بعدتنا الغربه

في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمل. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

خدام باش قهدر المخاشة بستو دلال إيرو أمبورة برنامايا لسر هلبستان كاجليانا بورما بريا راديو دلال أو خيركم يا إيرو لسر بهلبستي أي آف و آف يا هلبستاني فقيت سيران ورم بهفرة قهداري هلبستي وي بكين

آف و آف، فقيتيران أي آف و آف، أي آف و آف. من دينكو سيناغا دماجاف، توش كوديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا زلالا أو بغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، كي جان دردي دشي، جيچيان كوتو فاريتاي، بلا وستاندنا بيبي هندا فانتي، ما توجي كو أبين داري يكتي، ما توجي أبين داري يكتي، اش قادمي او بردويك جبوكو تو درباستدي جيهاني راد دي دهلا او كوبلوري دليسي دهلا او دبولي دليسي دنگي خارا نالي دخي دنگي خارا نالي دخي گلو تو جبوكو خودي ادناري ان جبو اوينا كاكور گراني ست حيف و ست خباطين تهمو بوكو هدرايا دريان جبودا جبوكو چياي سباباكو ازميناتما سباباكو ازميناتما جئويني را برين دارم و ممولي را ما جئوينا را برين دارم و ممولا ما شاوروجو ازنا فلزم مينا تجي أستجم ودنالم أسفقي تيرانم عاشقي قلوب البلانم أسفقي تيرانم عاشقي قلانو وبالبلانم دردي منجي أزنزانم لا وكيتا أجي رواما أي آف وآف أي آف وآف أي آف وآف جكانياتي جسرچياي راديبي تياريا كوشي دريجة ودورة رياتجي دريج ودورة جهيكو چياي نناسة چيايكو بياني تلبره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. تردى روادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة التسعين، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 12 آب.

توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد التاسع من آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق ثانيتين ونصف عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب.

0: الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحتى تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أعمل أطلع بعقد على دبي الحقيقة بالألفين وأربعتاعش. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بإمارات غالية شوي. بالألفين وأربعتاعش سكرت الفياز، ما بعرف إذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت شهادة دبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة، بترشح اسمنا للجنسية ب2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز اللي هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية. أستاذ محمد،

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة.
1: نعم.
0: فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة. فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد، واللي فعلا هن الموجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب، مدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور. وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين، يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت إنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل او تحط حجر فوق حجر يعني بالعياده او المركز. فالتراخيص هون قصه كبيره الحقيقه. انا احييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحه غرفه المعاينه لازم تكون بمساحه معينه، المسافه تبعت المساعده السنيه ممكن يكون لها مسافه مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين. وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي، قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب إنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلا الوضع اختلف شوي. هلا المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع إنه يتألم، متوقع إنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. هاي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساسا ليخاف المريض. طبعا إذا اختار الطبيب صح، يعني أنا ما بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام إبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي الجديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي وللتجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى للاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل شكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدى الجواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكتر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمه كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على الكرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر أن نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع، يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانه وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا، أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين. أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا، الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة. يعني موضوع شغلين عليه التيب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب، لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
0: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع، أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحياة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دايماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها بالوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هاي.
0: شو أكتر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعاً هذا حقه للمريض، يعني أخيراً هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون
0: شو أكتر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحياة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية، فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة، يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما، فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا عارف. شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

شهدت العاصمة السورية دمشق توزيع شهادات لطلاب أتراك أتموا تدريبهم في مخيم تعليم اللغة العربية والتربية على القيم بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وحضر مراسم توزيع الشهادات في مركز الشيخ حسن بدر الدين الحسن التعليمي بدمشق مستشار التعليم في السفارة التركية بدمشق محمد موسى بوداك. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية في نهاية المراسم قال بوداك إن البرنامج نظم بالتعاون بين وزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على تطوير كفاءة الطلاب في اللغة العربية بل شمل أيضا أنشطة اجتماعية وثقافية. وأوضح بوداك أن الطلاب أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة العربية من خلال استخدامها في الحياة اليومية، وأردف كان برنامجا لتعلم اللغة العربية إذا جاز التعبير من قلب الحياة. وأكد بوداك أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق في مجال تعليم اللغة العربية، وقال مخاطبا الطلاب: سوريا مركز للعلم والثقافة يمتد تاريخها لقرون، وهي أيضا مركز يمتلك رصيدا كبيرا جدا في مجال تعليم اللغة العربية. وأشار بوداك إلى أن أنشطة تعليم اللغة العربية في سوريا بدأت تشهد انتعاشا مجددا بعد نحو 15 عاما من الحرب، متوقعا أن يزداد الطلب على هذا المجال مع مرور الوقت.

من جانبه قال مصطفى توكات الطالب التركي في السنة الثالثة بكلية الشريعة في جامعة إسطنبول مدنيات إن برنامج تعليم اللغة العربية الذي شارك فيه بدمشق لستة أسابيع تجاوز توقعاته. وأوضح توكات أن الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي أسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، موجها الشكر إلى القائمين على البرنامج والمساهمين فيه. بدوره أشار محمد حسن بلجيلي الطالب التركي في كلية الشريعة بجامعة قوجائيلي إلى أنه شارك أيضا في البرنامج المقام بدمشق، وأضاف بلجيلي أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته خاصة في مجالي المحادثة والمفردات. ولفت إلى أنه أتيحت له في إطار البرنامج فرصة زيارة مدن سورية مختلفة ومواقع تاريخية. وأكد بلجيلي أن البرنامج كان مفيدا لهم من حيث تعلم اللغة العربية والتعرف عن كثب على التاريخ والتراث الثقافي السوري.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيلو أمبورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة.

إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض: تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني، مع إراحته
ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا، كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا، أهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا اليوم راح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته، دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا، واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه راح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت

0: صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما أنه دارس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكثر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عندنا أنه لما شخص يكون خريج ف
0: نظرة المجتمع
1: بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات إنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص إنك تروح أربع سنوات بشيء أصلاً، يعني أنا عاينت صار لي شيء خمس أربع سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا أشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
0: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
1: هلا هو افضل حاله انه انت تدرس اربع سنوات جامعه بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالادوات واللغات المستخدمه بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصه تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه. طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني حاولوا يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على

0: الموقع مواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
1: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك، إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل؟ بس هي شغف فعلا؟ لا
0: هي يعني
1: بتحبها شغف
0: بالبداية، بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
1: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
0: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
1: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نصفتنا هاي الأحلام كلها.
0: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
0: نعم نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
0: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
1: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
1: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
0: بالابتدائي
1: مع بعض.
0: نعم.
1: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا الدكاترة، والحلم الثاني
0: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة، دائما في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود، مهم
1: الHP الأسود بتذكر، رايح أقول لك أنه لساته عندي أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيقولوا لي بيعوا بيعوا صار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى، خلاص موجودة. مستحيل،
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطأ لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق

الليل ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

خدمه من رزقار ما عندي أبدي كم تقولي دنيا كل جه كرما متى يا طيب تاني يا ميري بشتاتي تو بوزقوي مزيكا بهر نام عشيري جت راهم نام ويلو لو ويلو لو ويلو لو ويلو ام ناموسي قالوا رزقانو ابشكو نزانو الشيخ وقري بيشي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي الأربعاء 12 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد التاسع من آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأن فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق ثانيتين ونصف عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا، ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك

عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة، وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، في انه الدراسة بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسة، انا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس المؤمن القوي خير محبوب لله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي رجعت لتركيا كمان كان بلد حلو، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات، أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا من طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكتر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكتر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالقصص.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة وكانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، كان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، انت نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى، بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنت بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صناعي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال؟ وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة أنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا أنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما أكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بنخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح وما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري؟ النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكتر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح مش في اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلات.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة كون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلي أكتر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاماً، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماماً. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماماً. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماماً. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحياناً بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال. لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Sans amour,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. تردى روادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صرور.

في الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتي يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء يارين، من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكثر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم بكفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما ينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم يجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة، كتير بيطورك إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها ياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعه أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكثر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات، كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي، فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل اوراقي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع، وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك، يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه، انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صار لي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساساً وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا أعمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: ايه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف إنه أنا مضطر أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الحلقة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقولك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقولك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلبي كل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمة لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك اياه بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الانترنت. وقت لصرت عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسال الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كتير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضية.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
0: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحه كتير، انه يامنوا فيك، انه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: انسى لا، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك، سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
1: والله كل هدول، اي شغل بالحياه بده. نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كتير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
0: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: انسى لا، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
1: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة كون خلص الشيء اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، هدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس، ما بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عادي تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنار على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليكي. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير أستضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته ودراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا، واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس بتستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائحها واقعية أكثر، استفدت منهم ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه راح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم شيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع، هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس بترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول أنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كثير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
0: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
1: هلا هو أفضل حالة أنه أنت تدرس أربع سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تأخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني حاولوا يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق إيه، نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقلك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك، إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغل.
1: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب.

0: الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل. بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
1: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
0: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
0: نعم نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
0: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان طبعا. هالشي لما
1: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
1: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
0: بالابتدائي
1: مع بعض.
0: نعم.
1: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كان يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
0: هو دكاترة أو مهندسين.
1: مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة، دائما في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الاتش بي الأسود، مهم
1: الاتش بي الأسود
0: بتذكر،
1: رايح لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني بيقولوا لي بيعه وبيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى،
1: كمان موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلأ لألك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

دان باش قهدر المخاشه ويستو دلال ايرو امبورا برنامايا لسر هلبستان كاجليانا بورما بريا راديو دلال خيركم يا ايرو لسر بهالبستي اي اف و اف يا هالبستاني فقيت سيران ورم بهفرة قهداري هالبستي ويبكن

آف و آف، فقيتيران أي آف و آف، أي آف و آف. من دينكو سيناوا دماجاف، توش كوديتي بربكو فاتجي، جكيرا دنالي جكيرا دكري، زيدا زلالا أو بخشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، كي جان دردي دشي، جيچيان كوتو فاريتاي، بيلا وستاندنا بيبي هندا فانتي، ما توجي كو أبين داري يكتي، ما توجي أبين داري يكتي، اش قادمي وبردويك

خلق كما يقيرو كأجولي أنا بوربو برياراتيو دلار قالك سباس شبوك أحتر كريناوا وأمهي بنا بندوما بن هيا خلق كدن أو هلبستكي دن وهلبستواني كي دن وهندو كيف الخنشي دا.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

وخلكم يا إيرو نسر أولا زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سرفي أولي ناس بكين دبيب بفجوية دا كوزار دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهر يمايكو ميدانيا كوجي إيراني دهاتيا كوجي أخاوكي كو بخمبريكي داي ناسيا وجرد سبكيجي بوكو رامانا كو يكيتيا خدوية آنيا كو ميداني قوتيا كو خدوية كا يكجي بهفارا أو غيركا أوجي بتاني هو راكو بيروس كيرين و باريستين